0: Freies Radio für Stuttgart, Redaktion Radio Ertra. Radio Ertra sendet jeden Samstag von 11 Uhr bis 12 Uhr auf erdrische Sprache Thüringer.
1: كورا سمعتنا كما يحضركم كما يكأنكم لومي علت عصرت حالي حامل كل تشعن إسران شدي تاني مدابة حيزة قريبة له مدابة عربي تسفاي تغلي مجمري أرس زينا كاوها أقدتن وانا ودوركم مدابة حيزة قريبة له من قد كاتاتولو داقيمة بخبري يعدم

0: فلیت تخاتالی سوء مسالات مزنتو کحدس توسینو نبات ایران اقفاد ملکت حدش مبرحی تواهیبو ایرترا حاگز رخیبا زیان عبدالدر فلیت تخاتالی سوء مسالات مزنتو کحدس توسینو ودب حبرات هاگرات مزنت فلیت تخاتالی کنتات سوء مسالات اب ایرترا کحدس وسینو ابتي اب جنفا سويسرلاند استخايده مقابيا نتي امامي بريطانيان ايتيبيان زركبن فرانس لسن هاجرات ناي دغف دمصي كبان كلوا كينيان دو افريكان زركبن 10 شعاته هاجرات دمصي تعقب وغيرن غبصن تشاينان زركبن شدش تكا ناي تقامو دمصي هيبن وجل هدف ايتي مزنت كيقصل اب اسمراج اسمران جنفان حيال دبلوماسياوي منقس اسقوا ككايد انت تصنحي اي سلطون فشيلو أبز حلفة سومون منيستر قدات وصعي عثمان صالح أب إرترا نزركبو ديبلوماسينياتات وصعي حاقرات بمعدام أبز كايدو أخيبا مزنت نايتوم فليات وكيلات نمسلي إرترا يدوين كم دولون مس حاقرات معراب أبزو هلو زمدنا عنكفات مخانون بمبراه دو كبل تسويعو جناي سلطون أبتي أب سويسرلاند كايد زغني أخيباتات بيت مخري سب أو مسالات ودب حبرات حاقرات كساته زنحي بي أمباسادر قجل هقدف أب حبرات حاقرات أمريكا نيويورك صوفيا تسفى مريم زمرا حلوخ بوغنو إتيني إرتران مكتتال زقبر مسرح قنزب كاب مبخان زحلف كوم نقر كم زيبوليو كوم قطفة كأنيو نسوغن أي تعوتن بمسرتي تي زحلفه وساني نايتي بيت مخري نتي عدمي مزنوتو زبك سوداناوي دكتور محمد عبد السلام بابكر زتك فلي وكيل كمزازيو فوليات وكيلات سبيشال رابورتر سبعاوي مسالات نحادة عمد كقلقلو ببيت مخري سبعاوي مسالات ودب حبرات هاقرات اب جنبا زتمززو كوينوم نستمدبلو هاقروي فولي قداي زملكت عمتاو تبتعب زقربو يوم ابزحالة فورحي نايم ودأتا تبتعبو زقربو دكتور عبدالسلام بابكر اب ايرترا كفت سامز انحي كبيت مقهات سبعوي مسالات من محياش كم زير اين يقدد كم زلونيو قيلي تونيرو بتوسخي قجل هكذا فلي لوخ سبعوي مسالات اب ايرترا نخيقاتون زتمال اي حابرتان خيركبن بمخلقال كاب متحبار حانقيدو تنحو وجل هقدف جن اتي تصب تصب ومن مرتعو زي ترخبن نمن قستي ارترا نمن سلام زي علمي مخانو بمموقات نتي تصب تصب نتي قوي نيرو كل قزي بحريات كوميو اب فلتشعن عصر تغطن عم تمرت تحلقتي سبعوي مسالات بزكايد وغوسغواسن بمريحنت جيبوتي سوماليان نيجيريان نسبعوي مسالات ايرترا زكتاتل مزنت فلي فليتي وكيل نفلما وان كم زتفطر يذكر امهاري بريطانيان هاجرات حبرت اوروبان ون نتيبتن افريقاويان هاجرات زقربي امامي ملو دغف هيبن او نيرنين وجل هدف نطفتات هلاون فلي لوخ كوميشن سبعوي مسالات اب إرترا كبك بقصالي غوسغواسات ككايدو كو انت صنحي اب إرترا مغاس سبع او مسالات كابزنو برو بيسمبر زخونه لوطي سلازي ترأي طلب بجل هغدف تقبالنت اي رخبن نباتيرا نقفاز ملكت حدش ممرحي تواهيبو
1: كاب بنك تات وصاي ابيد ولك سبات انت كالات مزعبا زلو عقن زيبلو باطيرا نقفا حقاوي متحساسبي اوصيوم بلو تحستو يسعب
2: حقاوي متحساسبي نفسو كف زيغا يكون تكال هاغراو باطيرا نقفا ناي متقام مسل تراي كم زلو فلطيو مسل تراي زي كونا كن غبات مفصامون ناي غدنيو هاغراو باطيرا كبانكتات وصائي أبيلو الكسباتن تكالاتن عقن بزيبلو نزيت وسنقزيين كتحاز حقاوي كونان بازم السرات كبانكتات وصائي تتحيز زلو باطيرا نغفا كساب علا ثلاثان حالن حملك التشحن أسران شدشتان أبزلو قزيه أبانكتات أبزركب حساباتهم كأتوو حساب زيبلو مدما حساب كفيتهم أتاوخ قبروو نحبر أزم زي قبرقن حقاو سقوم تكو السلم خانو نفلت
0: ባንኪ ኤርትራ ኣብ እዚ ብቲቪኣር ተዘርግሐ ቃልና ኣልቢ ንምስማዕ እዩ። ባንኪ ኤርትራ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላት ብዘይዓቐን ተታሒዙ ዘሎ ንዝበሎ ባጤራ ናቕፋ ብዝምልከት ብሰሉ 3 ሰኔ 2026 ዓ.ም ፈረንጂ ፅኑዕ ሕጋዊ በተሓሳሰበ ኣውፅኡ እቲ ባንክ ዝኾነ ይኹን ካብ ባንክ ወፃኢ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝርከብ ገንዘብ ክሳዕ መወዳእታ ሓምለ ናብ ሕሳብ ባንክ ክኣቱ ግዜ ሂብሎ። ባንኪ ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ይኹን ትካል ሃገራዊ ባጤራ ናቕፋ ናይ ምጥቃም መሰል ጥራይ ከም ዘለዎ ምስ እዚ መሰል እዚ ከዓ ጉባኣት ክምፍፃም ግዴታ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ እዩ። ክፍለጥ ዘለዎ ግን ግዴታ ንተጠቃማይ ጥራሕ ዘይኮነ ባንኪ እውን ገንዘቡ ኣብ ዘድልዮ ግዜ ክንዲ ዘድልዮን ገንዘቡን ኣውፅኡ ንኽጥቀመሉ ክህቦ ግዴታ ኣለዎ። ግን ብሕጊ ኣልቦ ዝመሓደር ባንክ ስለ ዝኾነ ጉጅለ ህግደፍ ከገድድ እምበር ክግደድ ፍቓደኛ ስለ ዘይኮነ ኤርትራዊ ዜጋ ብገዛእ ገንዘቡ ከም ድላዩን ኣብ ዘድልዮን ንኽጥቀመሉ ኣይተዓደለን። ብተወሳኺ ሃገራዊ ባጤራ ካብ ባንክታት ወፃኢ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብዘይዓቐን ዘይተወሰነ ግዜ ክትሓዝ ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ኣጠንቂቑ። በዚ መሰረት ካብ ባንክታት ወፃኢ ተታሒዙ ዘሎ ባጤራ ናቕፋ ክሳብ 31 ሓምለ 2026 ዓ.ም ኣብ ፈረንጂ ኣብ ዘሎ ግዜ ኣብ ባንክታት ኣብ ዝርከብ ሕሳባቶም ከእትውዎ ሕሳብ ባንክ ዘይብሎም ዜጋታት ወይ ትካላት ከዓ ሓድሽ ሕሳብ ከፊቶም ኣታዊ ክገብሩ መምርሒ ሂብሎ። ነዚ መምርሒ እዚ ኣብ ዘይትግብሩን ኣብ ዝተዋህበ ገደብ ግዜ ገንዘቦም ኣታዊ ኣብ ዘይገብሩን ወገናት ግን ፅኑዕ ሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። እቲ ክውሰድ ዝተባሃለ ሕጋዊ ስጉምቲ እንታይ ምዃኑ ግን ኣብዚ ሓድሽ ምልክታ ኣየነፀረን። እዚ ድሕሪ ልዕሊ 10 ዓመታት ንሃገራዊ ባጤራ ዝምልከት ሓድሽ መምርሒ ባንክ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ቁፅፅር ሸርፍን ምንቅስቓስን ገንዘብን ተጠቃምነትን ኣብ ዝፀንሐሉ እዩ። ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ሕዳር 2015 ዓ.ም ፈረንጂ ንባጤራ ናቕፋ ብሓድሽ ዲዛይን ምቕያሩን ኩሉ ኣብ ኢድ ህዝቢ ዝነበረ ገንዘብ ናብ ባንክታት ከም ዝኣቱ ምግባሩ ይዝከር። እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንዘይሕጋዊ ዝውውር ገንዘብ ንምቁፅፃርን ንቁጠባዊ ምርግጋእን ተባሂሉ ዝተገብረ ምዃኑ ብናይ ጉጅለ ህግደፍ ተነጊሩ። ካብቲ እዋንቲ ኣትሒዙ ከዓ ዝኾነ ኤርትራዊ ዜጋ ካብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሕሳብ ባንክ ኣብ ወርሒ 5,000 ናቕፋ ጥራሕ ኣስታት $330 ጥራይ ንኸውፅእ ዝፍቀድ ፅኑዕ ቀይዲ ተነቢሩሉ ፀኒዑን ኣሎን። እዚ ፅኑዕ ቀይዲ ኣብ ወፃፃ ገንዘብ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ ምንቅስቓሳትን መዓልታዊ ናብራ ህዝብን ከቢድ ፅልዋ ክፈጥር ከም ዝፀንሐን ቁጠባዊ ንጥፈታት ከም ዘዛሕተለን ቁጠባውያን ተንተንቲ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እቲ ገደብ ምውፃእ ገንዘብ ንብዙሕ መድያት መዓልታዊ ሂወት ፅልዋ ኣሕዲሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዓበይቲ ዕድግታት ክገብሩ ዝደልዩ ኤርትራውያን ብሰንኪቲ ናይ ፅኑዕ ቀይዲ ኣወፃፃ ገንዘብ ንሓያሎ ኣዋርሕ ገንዘብ ከውፁ ይግደዱ ነይሮም። ንገለ ወፃኢታት ከም መርዓን ካልእ ዓበይቲ ውራያትን ሰባት ንባንክታት ልዕሊ እቲ ወርሓዊ ገደብ ገንዘብ ከውፁ ካብ ምምሕዳር እቲ ከባቢ ፍቓድ ክረኽቡ ኣለዎም። ክረኽቡ እንተኮይኖም ከዓ ብዝርዝር ዘድልዮም ነገራት ከቕርቡ ኣለዎም። እዚ ሕጂ ወፂኡ ዘሎ ምልክታ ከዓ ኣብ ኢድ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ካብቲ ሕጋዊ ዕዳጋ ወፃኢ ይንቀሳቐስ ኣሎ ዝበሃል ዓቐን ዘይብሉ ባጤራ ናቕፋ ዳግማይ ናብቲ ወግዓዊ ፋይናንስያዊ መሓውር ንምምላስን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ቁጠባን ዑደት ገንዘብን ዘለዎ ቁፅፅር ብዝያዳ ንምሕያል ዝዓለመ ምዃኑ ዝብል ኣባህላ እኳ እንተሃለወ ተቐባልነት የብሉን ዝብሉ ወገናት ከዓ እዚ ጉጅለ ህግደፍ ንህዝቢ ንምጉዳእ ዝመደቦ እዩ ይብሉ። ኣብ 2015 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተኻየደ መስርሕ እኹል ኣገልግሎት ዘይመሃብ ጥራሕ ዘይኮነ ካበይ ኣምፅኢካዮ ዝብል ኣዋጣሪ ሕቶታት ስለ ዝቐርብ ብዙሕ ሰብ ገንዘቡ ከም ዝጓሓፎ እዩ ዝዝረብን ዝዝከርን። ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብፅኑዕ ዝቆፃፀራ ስርዓታት ባንክታት ኣፍሪቃ ዘለዋ ሃገራት እያ። ኣገልግሎት ኤሌክትሮኒካዊ ባንክታት ብዘይምህላው ጥረ ገንዘብ ንመብዛሕትኡ መዓልታዊ ንግዳዊ ንጥፈታት እቲ ሰብ ዓብሊልዎ ይርከብ። ኤርትራ ሓገዝ ረኺባ ዓለማዊ ትካል ፋይናንስ አከባቢ GF ኤርትራ አንጻር በከላ መረት አቀባ ህይወታዊ ብዙህነትን ምክልኻል ለውጢ አየርን ንተካይዶ ዘላ ጻዕርታት ንምድጋፍ 84 ሚሊዮን ዶላር ሐገዝ ከመዘፍቀደላ ተገልጽ ይብል BBC ቀጽሎ BBC በመሰረት ሐበርታ ፕሮጀክት ልምዓት ህብረት ሀገራት እዚ ዘላቂ አተሐሐዛ መረት ንምርግጋጽን ህይወት ህብረተሰብ ንምምሕያሽን ዘዓለመ ሐድሽ ተበግሶ በሚኒስትሪ መረት ማይን አከባብን ኤርትራ ምስ ፕሮጀክት ልምዓት ህብረት ሀገራት በመትሕብባር ዝፍጸሚው ክብል አስሚሩሉ እዚ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝጸንሕ ፕሮጀክት ምስ ምርቕ ምርቃዕ መረት ለውጢ ኩነታት ኣየር ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ዋሕዲ ውሕስነት መግብን ንዝተኣሳሰሩ ብድሆታት ንምፍታሕ ዘዓለመ እዩ ድማ ይብል እዚ ተበግሶ ስነ ህይወታዊ ኣከባቢ ብምሕዳስ ምስ ለውጢ ኣየር ዝሳነ ሕርሻ ብምስፋሕን ስርዓተ ምሕደራ ብምሕያልን ኩሉ ዘተቓልል ኣገባብ ዝኽተል ኮይኑ ዓቕሚ ሓረስቶት ንምሕያል ዕላማ ዝገበረ ምዃኑ ወሲኑ የረዲ ይብልቲ ናይ ቢቢሲ ሓበሬታ በዚ መሰረት ኣባይታ 6294 ሄክታር ዝረቐቐ መሬት ክሓዊ ክገብር ከሎ ኣብ 11851 ሄክታር ሕርሻዊ መጓሰን መሬትን ኣግራብን ከዓ ዝሓሸ ኣተሓሕዛ መሬት ከተግብር ምዃኑ ይሕብር ብደረጃ ሕብረተሰብ ከዓ ልዕሊ 25,000 ሰባት ፍርቂ ደቂ ኣንስትዮ ካብዚ ፕሮጀክት ተረባሒ ከም ዝኸውን ይገልጽ ቆዋሚት وكل بروجكت لمعات حبرات هاقرات اب ايرترا با لامين بياي نتي وساني بمدقاف اب زحابو رئيتو ازي توقسو زي نتفوترا اوي حابتن قد ارات ايرتران قزيو زحلوه صبق استراتيجاوي وفري ايو الو سنهي وطاوي اكبابي بمحداسن وحسنت مقبي بمرقاتن ننويح اوان زغطسل اكبابياوي وحسنت كلو زتقالل لمعاتن كرقاقز كحقزيو ኢሉ ሚኒስተር መሬት ማይን ኣከባብን ኣቶ ተስፋይ ገብረ ስላሴ ብምትሕብባር መንግስቲ ህንዲ ኣብ ዝተዳለወ ሳልሳይ ዋዕላ ድምፂ ዓለም ለኻዊ ደቡብ ብ17/2024 ፈረንጂ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኤርትራ ንዓለማዊ ጋዝ ልቀትን ብከላን እተበርክቶ ኣዝዩ ውሑድ እኳ እንተኾነ ብሰንኪ ለውጢ ኣየር ግን ሓንቲ ካብተን ዝያዳ ዝተሃስየ ሃገራት ምዃና ኣረድኡ ነይሩ ይብልቲ ዝወፀ ሓበሬታ እቲ ሚኒስተር ዘይተደልየ ምቅያር ዝናብ ተደጋጋሚ ደርቂ ምጉዳል ፍርያምነት ሓመድን ዋሕዲ ማይን ኣብታ ሃገር ንዘሎ ህይወት ሕብረተሰብን ቁጠባን ብከቢድ ከም ዝፀሎ የብርህ ሚኒስተር ጉጅለ ህግደፍ ولا اكوا كمتي زبولو مقيار زناب زسعبو درقي فريامنت يقود الامبر قعزين شقواني من محدار قجل هقدفن هزبي ايرترا نخي معبل افراي حيلي هقراوي اقلقلوت بزبل ابزاي فريولو اسيرو بمحازو ايو هزبي ايرترا اب قيمتن كبت دخنتن ودي اوزولو ازي شمنتين 4 مليون دولار حاجز تباهلو زولو والاقوا بعلماوي تكال فاينانس اكبابي ይለገሰላ ንኤርትራ እምበር ከምቲ ኣቐዲሙ ዝተፈላለየ ፕሮጀክትታት ተጀሚሩ ብሰንኪ ሕጊ ኣልቦ ኣካይዳ ምምሕዳር ጉጅለ ህግደፍ ከይተወድአ ዝተረፈ እዚ እውን ተግባራዊ ክኸውን እዩ ኢልካ ዝእመን ኣይኮነን ጉጅለ ህግደፍ ባእሲ እምበር ፍቕርን ተሰማሚዕካ ምስራሕን ስለ ዘይፈቱ ኩብራ ሰማዕቲ እቲ ናይ ዜና መደብ ኣብዚ ይተቐለል

0: ክቡራት ሰማዕቲ ረድዮ ኤርትራ መቼም ኣብዚ ኩነታት ዘሎ ሃገርና ኣብ ዕንወትን ብርሰትን ዘብፅሕዋ ጓኖት ዘይኮኑስ ደቃ ንህዝብና ዘፅንትዎን ዘብርስዎን ዘለዉ ከዓ ደቃ እዮም። ኣሕዋትና እዮም ከዓ ንሰብ ዓዱ ከይኣቱን ናብ ዓዱ ንኸይነብርን ገይሮሞ። እዚ ኮይኑ እንዳሃለወ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ላግፂ ተወዲእዎምሲ ገና እቲ ናይ ንዕቀት ጉዳያት እውን ነቲ ህዝቢ ስጋዕ ክንደይ ዓሻን ክሳዕ ክንደይ ዘይፈልጥን ገይሮም ይግምትዎ። ህዝቢ ኤርትራ ግን ከምኡ ይኮነን ተረጊፁን ተጨፍሊቁን ኣብ መዓንጡ ኣብ ከብዱ ስለ ዝኣተውዎ ደኣሉ እምበር ዝገብርዎን ዝኸድዎን ጠፊዎም ኣይኮነን። ምክንያቱ ስድራ ቤታት ናይ ምብራስን ስድራ ቤታት ናይ ምብታንን ወላድ መኻን ኮይና ዘላ ሰበይቲ ዘይተፈትሐት ኣማእሚኖማ ዘለዋ ኣደ ጓለንሰይቲ ብዘየቦ ዝዓብዩ ዘለዉ ቆልዑት ጀነራላትን ተለኣኽቲ ናይቲ ኣፅናቲ ዝኾነ ጉጅለ መራሒ ጉጅለ ህግደፍ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂን ጀነራላት እዮም እየ። ኣብ ኩናት ናይ ምርኳዕን ኣብ ኩናት ናይ ምእታውን ሓሪስካን ከይተፍሪ ከዓ ብምኽልካልን ዝገብሩ እሳቶም እዮም። ነዚ ከይኣክል ግን ጠሪጣስ ተተሓንከለይ ዝብል ምሳሌ ኣሎ። ኣብዚ እዋነት እዚ ሓደ ጎስጓስ የካይዱ ኣለዉ። ሓደ ጎስጓስ ካብኡ ካብዚ ንስማዓይ ሞ ድሓን ብድሕሩ ከዓ እቲ ገለ ክበሃል ማለት እዩ
1: ማለት መፃኢ ማለት እዩ መፃኢ ክበሃል ከሎ ከዓ ንመፃኢ ባይታ ዝፈጥር ንመፃኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ ኣለዎ። ንመፃኢ ዝድርዕ ነገራት ክሰርሕ እተኮይኑ ከዓ ኣብ ታሪክ ኣማዕዲኻ ክትርኢ ተደሊኻስ ኣብ ዝባን ኣብ ሓጎታትካ ተሰቂልካ እዩ። ብኣካል ኣይኮንካ ትስከል ግን ኣብቲ ታሪኮም
0: እወ። ክቡራት ሰማዕቲ እዚ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ እዩ ንመንእሰያት እዩ ዝብል ዘሎ እዚ። ነዚ መንእሰይ ከዓኒ ታሪክን ክፅሕፍን ናይ ቀፃሊ ወለዶን ናይ መፃ ምዕባለን ከዓ እቲ ወለዶ መንእሰይ ይብላ ኣሎ። ብርግፅ ዎ ንስ እዩ። ነዚ ንኸይገብር ግን ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ናይ ጉጅለ ህግደፍ
1: ነቲ ታሪኮም ብኩሉ ትፈልጦ
0: ሬታ መንእሰይ ጥራሕ ዘይኮነስ ህፃውንቲ እውን ምስ ስድሮኦም ከይዓብዩ ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብምባል ኣብኡ ፀሚዶም ብምሓዝ ከይሓርስን ከየፍርን ከየልምዕን ብሽም ሃገራዊ ኣገልግሎት ብሽም ክረምታዊ ማእቶት ሒዞም ዝገበርዎ ማለት እዩ። እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን። መንበረ ኣባይቲ እውን ፊሊጶስ ባዕሉ ማተኔላ እኳ ከይተርፍ ግረደር ኣምፅኡ ክጥሓን ዝገበረ ሰብ እዩ። ገዛውቶም ከይተርፈ ዘፍረሰ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንዳገበረ ግን ንምንታይ እዚ ሕጂ ዛረብ ዘሎ ኣሽከዕላል ላግፂ ጥራሕ እዩ እምበር ካልእ ዋላ ሓደ ትርኩም ከማን የብሉን። ብዛዕባ ናይ ወለዶ ታሪክ ኣብሓጎታትካን ታሪክ ኣቦታትካን ኣብ ሓጎታትካን ሒዝካ ናይ ነዊሕ ሃጥምት ይብሉ እወ። ብርግፅ ወለዶ ናይ ወለዶ ግን ወለዶ ናይ ኣብሓጎታቱ ዝትረፍ ከም ስድራ ቤት ምስ ወለዱ እኳ ክዓቢ ይከኣለን። ኣቦን ኣደን እኳ ኣሐንቂቆም ክዕብይዎ ይከኣለን። እዚ ከዓ እዚ ብመደብ ናይ ምፅናቱን ናይ ምብራቱን ገይሮሞ ስለ ዘለዉ ታሪክ እትረፍ ፍቕሪ ቦን ኣደን ከማን ከስተማቕር ኣይከኣለን ዘሎ። ነዚ ግን ንምንታይ ይኸም ዘሎ ሕጂ ግን ናይ ንዕቀት እሱ ጥራሕ ግን ኣይኮነን ጎስጓስ ዘካይድዎ ዘለዉ ተፈላለየ ዋላቲ ሕጂ ከም ናይ ዞባታት ኣመሓዳር ተባሂሉ ዘሎውን ኣባፅዕ ከካይድ ጎስጓሰ ከካይድ ኣሎ ማለት እዩ። ካልኦት እውን ባህልናን ልምታትናን ኣቦይ ኣደይ ዓባይ ኣብሓጎይ ወይ ከዓ ኣያይ ኣብሻይ ማዕሮይ ሳንዶይ ዝምባል የለን ኣቱም ምባል እውን ተሪፉ እዚ መንእሰይ ተቐይሩ ዝብል ዘረባታት ክስማዕ እዩ ኣብ መደባት ተኸታትልኩም ትኾኑ። እዚ ግን ብመደብ በዕላቶም ዘብረስዎን በዕሉ ዘበልዎን እዩ። ምክንያቱ ባህሉን
1: መበገስ ኮነ
0: ልምዱን ከይሕዝ ዘካይድዎ እሞ ንቐፅል እሞ ድሓን
1: ነቲ ታሪክ ምስ ፈለጥካ ሽዑ ኣብ ሓንጎልካ ዝሓድረካ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ብዙሕ ስእልታት መፀካ ሕልናኻ ቅስቀስ ክሰርሕ ትብገስ ክትመራመር ትብገስ تمرمر مس جمرك خا بزح تفلت مو نتي تفلت كايا خا امزغف تسفرو
0: و ابي فيليبوس زاربو دولو مقورو صبو زربا عنديو كم زربا حقي قنوع عنديو كن اذا عدل زي توهيب وريت منسي نخمرمر نخفلت بيت مرتا عاتي خا يونيفرسيتي عاتي خا بو تحدرا زم حضر كولجات غيركا كاو حالف ولا نزه حلفون بستمهرو نخي شرحون صرب عنجيتي صرح سانه تغبرو صرح سانه خا صفاي كدان تغبرو اكايدوم زغبرو زخول منسي كاو حالفكم اوسل زخونه مقدقاتن مقفلع سلازباصو ات منسي زبزح منسي ابسدت الله سلمتاي تسديد تخوينو اتي بعال فيليبوس ولا يوحنس زغبرو دولو مسرحي
1: تسندو تاولدت محل على فوق كصالنتي هاجركا توحس مالتي نسيتي حلاف انكم حتى حجز لهم منسيات
0: هو من سايسي هاجر توحس هاجر كوحس زي كونس كم سب كنبر كمان كالن كويو جنرالي فيليبوس زبلو دولو زار اربع نتي من سايسي ايكون بزاب هاجر سي ننوبسو خنبرلو سلازي كاله نزي سلاز راي نديم بعال ابي احمد بعال تامرات نغرا اتو ايشايا تافورق سوسا خاميتي اصريلنايو استرفخا سنانا موصناناتنا ارغيتن قلعوتن طرحم تريفوم زلو ابي احمد كي ترفه نا يوصا غداي دو مرحينا دو ايلوم زهابو وشطن وشاطون سلاز رايو انديوم كدوفرد اتنعتن نعزلو زلو بينا غبابي ما هاجراوي لعلاونت هاجر كخبر حدث سبكو لعلاونت هاجر كخبر كم سبب هاجرو خنبر كخلالو غوبو منا بابرون حقن مسلن حالي وخنبر كخلالو نزيغن بعال فيليبوس بمدب بمدب غيرون دوكو خي ترفه ناتو نابدغه سيديدو كابتن كابتن زموت و غنزب كا ابدغه دولار دولارات اتفيروم زكايد و دولو مالتي
1: تحيرو انت تصديرو انت تنوفنا انت ختنو دنا تزقبر غيرنا ناصنات امصينا لنا
0: هو ناصنات امصينا ناصنات كو حزبي ارترا مسدغفه ناصنات زمصوخا دق سوات دق سوات ابكينات اتيخا اطنيتكا ناصنات امصينا لكم منابلكا مفرارحي نبينهم كبز غبرون بعلوم نطرح كبز غبرون اجامهم غيرهم ما يغبرون يكونون تحطو كوين غن سبات ناصنتكا بحقن قوامن زي بالله هاجر كم تخيد غيركا ناصنت امصين قالك هاجر ايرترا هاجر ايرترا الله من نبر الله غن من عندر الله غن فيليبوسن مسولتون طرح فيليبوس نبينو بعلو وت فلي وتهدراو بيت معسرتي فلي سيفيلاوي بيت معسرتات اربعه تزلو مالتيو بجكاتي ابسمر اطرح كندي يالو مالتي اب سيفيلاو غدات بغنزب تخفيلهم غنزب تقبلهم فصمت غدات منات حقن اغازله وتهدراوي سراح وتهدراوي يقبر سيفيلاوي ناي وريشاخون ناي كال نغرات يكون سيفيلاو غدات ببعال فيليبوس كايزلو نزه اشحات غنزب تكفل لك اغن بخوم خما ناي كونن ازندا غبره ناصنت ايترام صينالكو بيلو خمدر كبل ناي من نعقات ناي من اشكالالي ناصنت زومصو ليعلون مزنون اب غدا غدات يمالو اب عرا عرا ات يمالو هاجر تصنت غطرا صنيتن لومي مقابر غدغاد زفحر كمان يلن بسنكي غعزوين قفلعن من محدارناي بعال فيليبوس ناصنت امصينالكو ميلو خزارب كجهارن بخوم زغير كان سب مشكخن زغبرو دولوغن ازي وفر زغن انتاين مغباري
1: ناصنت ناي نعكاب هاجر ناي مهناس تاريخ نابزمناش دلو حصاونتي حج دلو اموال حصانات دلو اب جينير دلو اب سكندروس كرو دلو ناي بمحلاف كان تكون حلافنتي مالتي دعوت راحنا نحنا نلبوكم نخيل حكيو ابزو زحت عبيت اللو يوم ما بزلو عبيتي زو بزلو عبيتي معرفهم كونغويا اين قيدنا
0: جن فليباس كنت قاعد يدخل كتات أنت كنت خليها كتبرس كنت خليها تقبرة الله تقبرة الله كوا فليباس حدا خبطهم كندي لعلوت ناي شراوي ستاف أزازو خوينو أدخل لزقبرة الله كوي من ساي بقرا حاليخو كقتلن كات أنت نزول الله كوي نزرا بخطع من هنا خندهم كنت قاعد يدخلنا نزام قلعت أتم هتاون تكو أبوتها توم كمان زي فلتيهم كوب زحت مخنياتو أبزي ملكتهم كنا تابنا يتقرا يأتيو أشهادات فيهم الله كين مون حجون ندحر كينه سلذي بين أي حاضر أنا تا أنا عدل مسواها وبي بقفوز زارب الله نخطعم نايم سنات نايم سرحن زكاير دولجن إزيو أمو نمن نمعشاو نمن نمتلال نتاع علما نمخانجن سب كتهلا الله
1: تاريخ سبلوسنا الله
0: هو تاريخ عبرتنا الله تاريخ جن دمسيسوم تاريخ سرح جيجنا تاريخ سرح جيجنا جيغانو أبغدا قدتهم حقن قوامن زي بالهجر سللان سللتن زوافرم فليبوز زقواتاتهم ترح عبدقونا الله ترابع جنبار تباهيلو ذلو من ساعت توافيرم سلياتات زكايرو من كسقاسات زبرسو من ساعت زرعدون زفرحون زفراروحون أوفر أوش تناب دجن مالتي. سلذي إذا زكاي دولو إير رتراوي بأتوكرخت متكخل اللو

0: هو برقص منك جميتوا كعلاويان سلطان سلا زحازوجن إيرترا تبادم هزبي إيرترا يسأنا تعلماتي كبرات سمعتي كالقاء قال عبد الحلف قنيات عبد بسوات مشكات بسوات مورزاي بسوات غيركا نبعت حرقص ناي منبع بزح عندي غزاتي دربتات دغزات حيلتات درغز غبروز نبرن غفعن بدلن توم مكرات تكغادلو خلو زغاته مصاغماتن زغاته مساياتن كما غفعن كم زورو دولم زغلص وحانتي خاباتهم ابديت بولطال منكاتل مو دحان كنسمع نسمع حبيرنا مو
1: كاب بانك تات وصاي ابيد ولك سباتن تكالاتم زعبا زلو
2: مينستر زينا مزلني ناي ما سيرتي تو مكرون خكافل سلاز عندكمني ازي مسكنو من البات زي
0: كبرات سمعتي زي ابرهت يمانه بغوال يمانه فلت قديم تغاداليت يا تاريخاتي زغات ما يتغلزلا نسمع ايامو
2: من غزي ني عصرت عملت مكرو بعصرت دقيق قلت زي قال نغري بزخونه جن بمطنت توهيب زلو غزي نزعابيو اخواتي نزنا اسو دكاي انت يا حليف زهاجر ليش تيتو مكرو انت محللفكون قليل سلازي يكون انا ابرتي ما ناي بحال امي جمر يا سبعن حمشتن توديبه امي قرشا سبعن حمشتن كان في واحدات تسلفه ابو طلون شدشتن بريجيت شومونتن نيره بدحريو ابو صحت عبيتي او دوغاتن اشتو او دوغاتن تسكيفه امي قرشا افشن شاتي 107 شاتن مزلاق ابزنا ورول لغيزي دما ابا غومبسا كبيد برورا ابزنا ورول لخينات بخبيد كبدي افلبي كسادي توغي مسودوكو بصوتيكا ازيوم ابتصو خيناتن ازي بده نغرن سلازن وبرو قلعلوني قالو ابزغيزي صلاي ابتحتينا سلازن نبره بومبا ايتوغي كا مالسم سخلو مالتي تمجمر ياخن يوم كلنا بمعدوخ متخلو تم بمعدز متزلو نابانا اسومي مسيلنا انت خدك انت تصقي امنا زحادور سلازنوبوري ام شنشن بومبايد مسدربيو تاستدربيتوم بايكا نايا رخيبا بزمخنيات زخا ابي تلاي ودي امالتي ابي كم زلغو فلت ايكني دم بافي زح نغاريتي موغاتي قليل اي نبران كاون 3 ساعات زخون زخون رديت ايرخوكم بحر 3 ساعات حدو كورنيل كابكرن متينا تخونتا تسكاتاتل او تزرقي حمس رأيني تاي زخوني والدي قلت فلطو نقر يبولون يحطو منتو متادرات سيتنج مركونيانات قل يبولون تلات سبويلة داقو ما دخونا يبولين قلن داولكو بزاد ما تأخو الله هيليكوبتر جيركم نخارهم سلو عيلو ابكرن كيدي متوحت تجيرو لي بحر شو عاتم عالتي بنفاري تاسمرا ابس مراخ ابقانيون حدي شديش تورحي
0: حكيمة مالتي كورا سمعتي ردي إثرا مبار زيا حبتنا قديم تقادلت حربينيا أبتي خونا تزيز قلت أتو تاريخي لا أتقع تكورين لك عاريو بتاز متى هوليكوبتر جيرو حكم الناخم تحكم تحكيمة تي تاريخ دي حروخ تصلي مالتي ناي زلو كوينوغن إزينا حليفنا سألا إخوام زي جيرو ناعان مباليو حجي خيه غالي يماني مساعد تقادلوا زنبرون نعاز ودبون نعاز مهارون نعاز سلطنون حاسيبكم تبعيلهم من اسيات رؤسهم كهرم كله انتا يكون تبل تهلو بزعباز خنتا يتبل بزعباز خنتا يتحسب عمت متى ببعداوي قزا انا سلاسة عمت زي من 4 عام سلاسة كندين عمت كيلو 4 عام زقبر انديو زي حالفة تاريخة ايوه قن كوين قن ازي تسألعي كوم زخ قبر كله حجي دي حرنا تصنت إيرترا ونكوان دي قبار طرح زي كونس سراوي تبعلو بحقين خيد نزولو ازي سا منقستي ازي سا ودبيلا حيزات توزلا انتاي قبرالو كلنا نريد ذلناي مزانعان لعلان زخونا دي كنسي بعال أسير يوهانس بعال أسير في الساحتين بعال مريم حقوس بعال سنائي دبساي كم دي كنسيو بزعبازي ان تزاري بارت فلتخون بزعبازي ان تبلو نو دعا نغزل ترحقن
2: سلازي እቲ ቤት ማእሰርቲ ብኸመይ ከም ዝኣተኽዎ ንምባል የነስ ታሪክ ሂወተ እዩ ዘምፅኦ ዘለኹ እምበር ብዛዕባ ታሪክ ሂወት ጓል የማነ ስለ ዘይኮነሎም መዓልቲ ኣብቲ ካልእ ትሕዝቶታት ናይ ኣብያተ ማእሰርቲ እንታይ ከም ዝነበረ እየ ክገልፅ ተቐንዲ መፅ የ ዘለኹ ዝተኣሰርኩሉ ኣብያተ ማእሰርትታት ኣብ ክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ እዩ መጀመርያ መስመር ብሓሳሓዝ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዓለም በቃኝ ኣብዚ ክልተ ቦታ እዚ እንታይ እዩ ትምረት ናይ ማእሰርቲ ንበዝሕ ሰብ ብዛዕባ ማእሰርቲ ክሓስብ ከሎ እቲ ትቕጥቆጦ እቲ ትምርመሮ እቲ ትርሸኖ እሱ ጥራሕ እዩ ከም ሓደ ዓብዪ ብድሆ ወይ ከዓኒ ከቢድ ነገር ኢሉ ክገልፆ ዝደሊ ኦፍኮርስ ዝኾነ ሰብ በብናቱ ኣንግል ክጥምቶ ይኽእል እዩ ንስኽ ብኸመይ ትጥሚትዮ ምረት ናይ ማእሰርቲ ኢልኩም እንተተሓቱኒ ግን እቲ ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ስናእምሮ ዝተርፍ ነገር እዩ እንታይ እዩ ትብ ስናእምሮ ዝተርፍ ማህረምቲ ምቕጥቃጥ ኣብ ማፀን ደቂ ኣንስትዮ ብበትሪ ምብልሻው ኣብ ብልዕቲ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈላለየ መንገዲ ንኸይወልዱ ንኸይወልዳ ዝግበር ወይ ከዓ ትምርሻኖም ብኣቕሊል ርእዮ ማለት ኣይኮንኩም ግን ንሓንሳብ ይንሱ ንዓሰርተ ዓመት ንዓሰር ሽዱሽተ ዓመት ንዓሰርተ ሓሙሽተ ዓመት ብፍላይ ናይ ኣለም በቃኝ ክገልፆ እንተኮይነ
0: ኦኬ እምበሃር ክቡራት ሰማዕቲ እዚ እወ ትትብሎ ዘላ ማእሰርቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ምሳሌ ኣሎ እስጅን ለው ይኩን ፍጀና ማእሰርትስ ዋላ ኣብ ገነት ተኮይኑስ ማእሰርቲ እዩ ዝብል ኣሎ ማለት እዩ ምረት ናይ ባዕዳውያን ገዛእቲ ሕማቕ ምንባሩ ሕማቕ ምዃኑ ርዱ እዩ ኮይኑ ግን ሕጂ ኣብዚ እዋን ዝሕርና ፅነት እዚኣ ሓብትና ኣብ ኩናት ነቲ ፀላኣይ ብብረት ክትምክቶ ከላ ተሃሪማ ኣብ ሕክምና ኣትያ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሒዞማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከመይ ነራ እንትሕር ኮይኑ እወ ሕማቕ ምቕጥቃጥ ምግራፍ ነይሩ ኣይነበረን ኣይኮነን ብመጠኑ ግን ሕክምናን ክንክንን ሓደ ቤተሰብ እውን ዝርእዋ ከም ዝነበሩ ምስኣ ተማሪኮም ምስኣ ዝነበሩ ተጋደልቲ እውን ዝዕለሉ ዝገለፅዎ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ ዝረኽብኩም ሰባት ዘዘራርቡ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትብሎ ዘላ ሰናይ ደበሳይ እንታይ ኣበሳኣ መርያም ሓጎስ እንታይ በደላ ኣሰር ዮሃንስ ኣሰር ፍስሓፅን እዚአን ክልቲኣተን እንታይ ገይረን ኣሰር ፍስሓፅን 25 ዓመት ገይራ ኣላ ሃለዋ ታይ ይፍለጥን ኣሰር ዮሃንስ ከምኡ መርያም ሓጎስ ሰናይ ደበሳይ እውን እዚኣተን ቤተሰበን ኣይርእወን ከመይ ከም ዘለዋ ይረአያ ኣብ ፀልማት ተዓፅን ተደፊነን ንዘለዋ ነዚ ኸ እንታይ ትብሎ ናይ ደርጊ የቀናጁ ኣይኮንኩ ዘለኹ ናይ ደርጊ ፅቡቕ ይኮንኩ ዝብል ዘለኹ እቲ ትብሎ ዘላ ኣይተኣሰረትን ኣይተገድፈትን ኣይኮንኩ ዘሎ ይሕመካ ኮ ደኣ ግን ፀላኢ እዩ ካብ ፀላእካ ፅቡቅ ይፅበን ኢኻ ናተይ ብትብሎ መንግስትን ብናተይ ትብሎ ተጋዲልካ ዘምፃእካሉ ግን ስድራ ቤታት ኣዘኽቲሙ ደቅን ኣሰር ዮሃንስ ደቃ ክቕበልዋ ኣብ ኤርፖርት ዕምባባ ሒዞም ዳፀንሑ ጨውዮም ወሲዶማ ኣብየላይ ትፍለጥን ሓደ ግዜ ዲኣ ክዛረባ ብፅንፅንታ ሰሚዐ ኣብ ሕክምና ከይዲ ክርእያ ከይተፈለጠንስ ሕሕ ኢለ ኢለን ማለት እዩ ለካ ዝቆለ ዝበሃዚ ከምዚ ከይተፈለጠካ ኢለን ትነብዕ ትበኪ ክዛረባ ከላ ብኸ ነቢዐ ኣነ ጓልየማነ እዚ ኣይትፈልጥ ማለት ድዩ ንቐፅል ድሓን
2: ኣብ ዓለም በቃኝ ፀላኢ ኣብኡ ምስእ ተወካ ዝኾነ ሰብቲ ፌስታል ኣቐሚጥዋ ኸማ ነታ ፌስታሉስ ኣበይ ኮን ትህሉ ኢሉ ዝፍትሻ እዩ ደርጊ ንዝኣሰሮ ሰብ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይዝክሮን እዩ ኣብኣ ምስእተውካ ምስ ጓሓፉ ኣኺሉ ኳ እዩ እተን ዝወሃባኻ ስንቂ ሰለስተ ባኒ ንመዓልቲ ብእምኒ ድስበራ ኣብ ውሽጠን ከዓ ፅፍሪ ደሎ ጨጉሪ ደሎ ገለ ዘሎ ብእጋሮም ድለወስዎ እሰነን ድወሃባ ሰለስተ ባኒ ንጉባዝ ደቂ ተባዕትዮ እዚአን እንታይ ኮኖ መንፀፍ ዲ ዘድልየካ ኮበርታ ዲ ዘድልየካ ክዳን ዲ ዘድልየካ ሳምና ዲ ዘድልየካ እዚ ንዕኦም ኣብ ርእሶም ኣይመፅእ እስኻ ከምዚ በዕልኻ ደሊኻዮ ዝኣተኻ ነቲ ቤት ማእሰርቲ ኩሉ ንነብስኻ እትገብሮ ኣገልግሎት ብናይ ገዛእ ርእስኻን ብናይ ስድራኻን ብናይ ህዝብኻን እዩ ካልእ ተወሳኺ እንታይ ኣሎ ትብድኹ
0: እወ እዚ ትብሎ ዘላ ሕጂ ብናይ ህዝብኻን ኣብ ኣስመራ ተኣሲራ ኮላ ቤተሰብ መፅውሖም ይበፅሕዎም ነይሮም ቤተሰብ ምህቦም ነይሮም ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዝነበረ ስጋዕ መርመራቶም ዝወስዱ ዝነበረን ባዕዳዊ ፀላኢ ብሓፂሩ ግን ሕጂኸ ካብ ድሕሪ ናፅነት ካብ በዓል ቢተወደድ ጀሚርካ ክሳብ ሕጂ ብዛዕባ እዚኣቶም ከ ተሓስብ ዶ ትኸውን ብዛዕባ እዚኦም ከ ትዛርብ ትኸውን ኖ ኣይዛረበን እያ ኣይትዕሉ ኣይትንክፎን እያ ከማን ናይ ምረት ደርጊ ጥራሕ ትገልፅ
2: متى أسرت خاي أساري خاي زبلاني أنت أي متى أسرت خاي أساري خا كتب لك اللهي كتب لني كجرمكم من خل خون أنت متى أسرت خا أنت إذا عينتي قتال سب سرعي زتفعل لي عينت بوأنقى أيت الرددا ببهلي أيت الرددا لعصرت تات عمت تأسر أو أتفر نأدومن أتفر نأجرمن أبيد بتحه ردا أزيب اللهم بتح أزيب اللهم أتمنى استم كل حلو زخنا نجركو جبر اللهم زي كيل نزيت أتندر أخا كاب حدا كان شلو كيوت أخا نسكن يوم راح كتنبر أنت عينت سايكولوجيكال بروبلم على
0: وها زي تقول تظلا كاب حلو أسوراك سبع سمرة زبل أتي حجسا وكيلاتو حلا في النت حزاون تخنق أسأتول زلا مهورات زدن قرن مهورات زدنتن مهورات زبرس زعل زلون ينفس من عطيه مالتيه نزي كمي غيرات قلت بزاح بازقن تنكف كزارب كواي تفل أب عسرا سنقن ميدن قاسي نسب واقع عينا خفيلنا أزي تخفيلوه الكاني مدانا غيرن ميدن قاسي بحصيرو
2: ليلاي كونان مرشانون كالي لايكونا أقليلي إيكونكم إذن قزي زودة نقري إتيك بس تسأنحي بسنا أمروخ بس تسأنحي بيت ما أسرتي السونكو حدا معلتي أنت بحما أنت بمرشانك وخموتي
0: أوكي إذن تقلت أظل كبرى سماعتي كون انديو قلت انديو بعداوي قزائي بعداوي تسألاقين بكال آيكونن بكال آشين حشكاية تسأنحي خاسر وعلى حد يقول فرد نيروه بيت فرد خمان نيروه الساند حركينا وين دحين قتل ما
2: أنا عندي إني بك كده عند حد أبكى نأسرات شعورنا أمك كده نبر لك أتي أود بيفك هذا اللو أسرخ زخنا نجرز قبل كان جرير سلسلة
0: هذه كبرى سمعتي أبتي بيت ما أسرتي نن حركات غير كاس زخون خون سرحتات غير كا أتهاوت قبر ما نزاد لك أنا قرت مال نجرمن أب جوجل اللي هكذا فزلو ما أسرتكن بتروحو بترح كوبدم أسرحو بترح كوبدم كبز حضرها قبر أبو جن نحده تجروس أتهاو غير كا هما تب تب تب تب لزلا مالتيو نعجز أزي خل لزلا خج تايو ناي درجي تعميو تبقي كون كون زبل زلا هو أبزي كل خرد أزلا هو أبو جن فردن بيت سبنز بتحو أزام حج عاش حد في أم زلو إيرتراويانك أبسأل ما تاب كونتينر
2: تيز بالله ستة ماتيريال إتسايكولوجيكال لغن كالليل آيكونا مزيتي دليوسا ولا حدار غير كاونكو تتماني خاص تغزون تتسأل أكويقا زي أبغالا لامون رأي فوقات سلازا آني بوغني أنجل ناي ما أسارتي بخمزي كت أموتو إتقندي مروتو زرأيني من الوقت أبكال كستاي ممكن أطول لنا مخنياتو أبكال تترح كستاي كوبركو مايك إني أخي لو كدي مرد رعدي خطزاربي ألو دخا قالي نقر مكور ولا نيش تيتخون زبلا منوسو كف حنقولك ما تخلي أوه نيري انتاي نيرو بيت مرت نيرو زي تتقمولو سبكا تتقيمو لي نتخالقون زي تتقمولو سلمتاي زي تتقمولو لك أيضا مكا حلونيخا مجمرة نخبز خون نجار كم إرك سرع لا أنت حتى كبر تخلال لوا نتراضى وتني بيرون خون جنزب هلوا لوا استقاله قاله بزك علمت أن حجاز زل
0: مبارك برا سمعتي أو أزي حجي حق إني أبز حق إني أمتيا أبو بتبيت مع سرتي بزحتون أبتنا علم بكان ينبره كسر عصرت خلت غفلي إنيفرسي سان رأسون أو سلتينا مع بيلان زمت بس حت مالتيو نعون خم مال ختم مال إجن حاجه زي بيقولوا حاجه زي بيقولوا سبات جن ابو خمان كابتن ابو زلو ملالي خاص سريع خاص طرازن بيرون كتمال لعل تحت انك تقول تقول اب ايرترا جن مهور زدن قرلو طعي سنكللو وامرو زعبرلو عينو زعبرلو اذانو صمولو يزلو جل هدف نزيتات جن كتم ما غوتلون كتم غوتلون كمان عيت سماعن يا
2: ويزخ على نت نغرات جن نايك مهر زخلو العدل رخيبي كم يتمسري تبيت مرتي أبزون صبو مردات أخلونا تبيت مرتي بأسر يتمسريتو أسر جنزوا واتيو كلو أبسراتات عمد سلزنبري جزيئو بخون تخيط تباهيلو تأسر بعلو تمهراي بعلو ممركوين إن تبيت مرتي مسريتو إذا يتمرتزي نتأسر رح زيكونا قد ولا نتموت تهدراتون ጥቆምሉ ነረን
0: ወ ሐራይ እዚ ይትሎዘላ እንዲው በቲ አበጋግሱ አኩሰት ግን እዚ ዕድላ ዝምኩ ወሃበካ ምኻሉ እዚ ዕድል ዝምኩ ወሃበካ ምኻሉ ካው ተማሂሮም እቲ ተረሸነ ተረሽን እንዲው እቲ ተሳቃይ ሳቃይ እንዲው ብውሕዱ ግን ክጥቀመሉ ዝኽእል ብህወቱ ተርፍ ዝኽኣል ተሪፎም ከዓ ንዓዲ ኣትዮም ገሊኦም ከዓ ኣብ ደገ ኮይኖም ተማሂሮም ላዕሊ ዝበፅሑ ሰባት ኣለዉ ማለት እዩ እዚ ዕድላ እዚ እዚ ግን ኣብ ዓዲ ኣበይቶ ኣብቲ ጥቃኣ እኮ እዩ ዓዲ ኣበይቶ ትፈልጥ እያ ማይ ሕፃ ዝበሃል ዘሎ ፈልጦ እዮም በዓሊ ርጋ ኣለም ፍስሓ ኮ ትሰምዐን እያ ትፈልጠን እያ ኮ እዚአን ከዓ ዓውለን ዛረብኦ ኮየን ብዛዕባ እዚኦም ከየ እንታይ ትብል
2: ኣየገድስኒ ግን እቲ እሱር እውን ብመጠኑ ተጠቂሙሉ እዩ ምናልባት ገለገለ ሒዜን ዝመፃኹ ምስ ፍሉይ ዓይነት ታሪክ ናይ ምርሻን ዘጋጠመን ደቂ ኣንስትዮ ንኣን ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ክሳይ ክውድእ ክፍትን እየ ኣብዚ ኣብ ሓዝሓዝ ቤት ማእሰርቲ ከለና ኣብ 79 ሓደ ኣምሳለቃ በየነ ዝተባህለ ወታደር ሓላፊ እዩ ነይሩ እቲ ውትድርና ኣብ ናይ ህዝባዊ ግንባር ናይ ምውዳብ ከዓ ናይ ዋህዩ ሓላፊ እዩ ነይሩ ንብዙሓት መሳርሕቱ ዝወደበ እዩ ኣብ መጨረሻ ኣብ ምዝላቕ ዝመፀሉ ግዜ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ቆሪፁ ግላፅ ዝበሃል ነገር ነይሩ እቲ ግዜ እቲ እሱ ከዓ ነዞም ኩሎም ዝወደቦም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣትዉ ገይሩ ከዲዕዎም ከምዚ ዓይነት ብብዝሒ ይረአ እዩ እታ ብፍልይቲ ስለምንታይ እየ ነዚ ኣምፀያ ግን ካብተን ውድባት በዓልቲ ቤቱ ኣብቲ ሰዓት እቲ ክትእሰር ከላ ናይ ክልተ ሰሙን ሓራስ እያ ነይራ እቲ ናይ ክልተ ሰሙን ሓራስ ምዃና ጥራሕ ደይኮነ ግን ድሕሪ ተወሰነ ግዜ ምስ ሰለስተ ምስኣ እሱራት ዝነበራ ኣርባዕተ ፖሊስ ኣብ ሓዝሓዝ ዝተረሸና እዚ ኣብ መፅሓፈይ ካብ ደስፈርኩ እውን ኣሳእለን እዩ ማለት እዩ እዜን ኣርባዕትአን ተረሽነን እየን ሓንቲ ካብአን ኢትዮጵያ ዳዊት ትበሃል ናይቲ ጠሊሙ ደእሰረ በዓልቲ ቤት ኣ እቲ ቆልዓ ኣዲኡ ብምስኣንን ፀባ ዲኡ ምስኣንን ሽዑ ሜይቱ ኣዲኡ ከዓ ተረሽና
0: ኩራ ሰማዕተይ እዚ እወ እቲ ግፍዒ ኩሉ ሳዕ ዝስማዕ እንዲ እዚ ኣብደርጊ ዘይተ ነግረ እምበር ዘይተ ስርሐ የለን ብርግፅ ኮይኑ ግን እዚ ኣፅናቲ ጉጅለ ህግደፍ ኣብዚ እዋናት እዚ ተረፍ ጥይት ዝኾኑ ተረፍ ምርሻናት ዝኾኑ ቤተሰበት ስድራ ቤታት ከይተረፈ ገዝኦም ተሓዲጎም እዚአን ትብለን ዘላ ንድሕር ኮይና በዚኦም ኮሎኔላት በዚኦም ጀነራላት በዓል ፊልጶስ ዘመሓድርዎ ዘለዉ ዝፀንታን ኣብ ጎዳጉዲ ፀልማት ዝኣትዋን ዘለዋ ኢነ ነዚኣተን ስለዚ ድክስቀፅል ንቐፅል ክድሓን ሞ
2: ኢላ ኖ ድሓን ማጨሎት ይኸይደ ነይረ ክብሎም ኢላ ተመሊሳ እቲ ንዓኹም ዘግበራ ምኽንያት ኣባ ኮሎኔል እዮም ነይሮም ምናልባት ኣቦይተማዊቲ ክውፃን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ብዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ዛይድ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክቆትሉንኦም ኢላ ትፈልጥን እያ ነይራ ምስኣ ተኣሰራ ኣዝየን ልዑል ተራ ዝነበረን በዓል ፅገ ዮሴፍ ኣብ ኦኤዩ ዝሰርሓ ዝነበራ ክንደይ ግዜ ተመላሊሰን ዝምርመራ ዝነበራ እሳተን ክፍትሓ ከለዋ ንዛይድ ግን ኮፍ እዮም ኣቢሎማ ዋላ ብድሕሪ ኤኑን ክርሽኑንኦም ኢላ ሓሲባ ይትፈልጥን እዮም ኣቦኣ ድሕሪ ሙማቶም ግን ሓደ ግዜ 30 እሱራት ካብ ኩሉ ዓይነት ኬይዝስ ካብ ናይ ኦሮሞ ኢፒኣርፒ ኤርትራ ናይ ሃይማኖት ኩሎም ዝተፈላለዩ 30 ሰባት ተፀዊዖም ብድሮ ኣብ ኣለም በቃኝ ክፈትሑካ እንድሕር ኮይኖም ከምዚ ለሚንካ ዝኣተኻዮም ኣብቲ ቦታ ጎቲቶም እዮም ደውፅኻ ክፈትሑካ ከሎ ብእዝንኻ ወጢጦም ንፅባዕ ክትፍትሒኦም ዝበሃል ንመጀመርያ ናይዚኦም ሰሚዕና ኖርማል ኣይነበረን እቶም ኣዝዮም ርእሲ ዝነበሮም ናይ ፖለቲካ ሰባት ተንቲኖሞ እዮም ነቲ ነገር ንፅባሒቱ ንግሆ ዛይድ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ዛይድ እያ ምስኦም ነራ 29 ደቂ ተባዕት እዮም ንግሆ ሻወር እንዳገበረት ንዕ ውፅኢ ተባሂላ ኣብ ኢዳ እንታይ ሒዛ ወፅያ መስለኩም ኣባኦ ምስ መጡ መፀናንዑ ክኾና ኢለን ኣሕዋታ ካብ ስዑድያ ኣዋርቕ ገለ ሰዳላ ነይረን ነተን ኣዋርቕ ንዕአን ኣብ ፌስታል ሒዛተን እንዳጎይቲ ወፅያ ሕጂ ዝኾነ እሱር ብውዒ ንድሕር ወፅኡ ንፅባሒቱ ድሃይ ክገብር መፀካ እዩ
0: ባር ኩብራ ሰማዕቲ እዚ እንታይ እዩ ደጋጊምካ ሱ ዘረባ ካብ ካልእ ስለ ዘየወፅእ ኣብ ግዜ ናይ ደርጊ ንብረት እውን ቤተሰብካ ክረኽበካን ቤተሰብካ ክበፅሓካን ዝኽእል ምዃኑ ክትነብር እውን ኣብኡ ኮንካ ብውሕዱ ሞትካን ሂወትካን እውን ትፈልጠሉ ዝነበረ ኩነት እዩ ነይሩ ከድዓት ወ ከድዓት ኣብቲ እዋንቲ ከም ዝበለቶ ብዙሕ ኣባሳቢሶም بزح عنيهم بزح عبريهم صلاتهم من مصاب صلاي إيدو ذهبه إذين عايز حج زلوا جلخه بعدن حلي سبتف تجادي لهم زجادلو صدر بيتات زخطملو أتم ودك بعدنا برون مصدرجي وانا تعذنا بريم حجي كان دخينهم زلوا خمان نزيتاتيو الذي زيا هو كم تدعن تقتلهمو
2: صباحي تسنبتي نيرو قدامي موت يا مام دمى تأسر يلن كواتو سوني كوينو اي موتهم سولوس كوينو بك شعوتن وتعدرات دك انستيوفتي بوتانا زنبرا كداون تنائي زايدا بيلو او قمجاويت كاتي وقال ماليلا نسمت انا زي مردي امالتي زون ثلاثة سبات شعوو بحادي ترشينوم حنتي كواتهم زايد بلايا سلزي قليل ايكونن تزحلفين من البات جيزي ترخيبو تسنيدو أنا عقمي بزفق دوكو زي أني إشتي نغر جير اللغو اتخالي سوونكم انت دا أغيرو ازوم دك أنا انت اي حليفو هزبا غمبار انت اي حليفو هزبي إرترا تصبو غيروم انت دا أفليت أما نايب حق انت اي مسواتي اتخفيلو أب عودخينات راح زي كونس أبستفالة لي بوتاتات نزه هاجر زي هاجر نخدكوون زي تخفل قليل نغر اي كونن أبزخي تغسكو خلف زي دلي أميش أرشا هزبا غمبار أبالاتو زي رسا هزبا غمبار داد دحري زي تأسران داد دحري استمارخن زخييد أبيل لخا انتيال لخا كميل لخا دايكا زغبر أبكم زي كونتاتكا انتا إزيد لينا
0: بار كبرا سمعتي زي تبلو دلا دا غالي ماني أبرتي ماني عباس مرات كابو تماريخا عباس مرات أنا بعلم بكأن كيدا أب علم بكأن يوم تزحلفة تاريخ أوهن سلتينا تماهيرا أب سمانيان شوعتن اندقنا حارة نسعة في تلقيقة كاو نميدا تسلفة اندقنا مالت تيقا دي لآتيا حجي أبناي هامادي أبتناي حقي قداي حلف النتحيزة ح قد حقاوي مصر حقاوي أكايدات حقاو نتي نايها مالي إز ملكة تكايديا إذا سبزي أجن إذا تم حضر ذا الحج إذا كلن كم ذول كون بقد عملنا تنايدك أن سيوغ ملكة مجم مريعتن كل تأثير مريم حقوس سنايد دبساي إذا أتن كم نايقد لزنا برا انتاين فتي من تاين بديلن ناتين ولا حنتي أثير في ساعتين أبال ما أكل أي شيء ما قلب مخان بحق القوام النخيد نايلن أثير يوحنس بعالتي بيتو نبيتر سلمون سلو دخونة ترحن زيكون خالق بدل ذاتي بلان كاب أميركا تأتخل لهمان ولا حادة زقات ما كتس أقام يلن إلي أفاني هو ناب شعود نظر أمباسادر قرمات مروم إذا أتفلت يا ناي حجي تقبر دي حركونك نزيتات حجي هزبا وقمبار هزبا وقمبار أبقنا وقدر له طم حق هزبا عندنا حق هزبا وقمبار تقال سمدك قالتو بحق يأكل بحق ها نخيط زبولو حجي بشي ب جبرين مويا ناي حزب او گنبار مشقاتن منبارن ازي اطنات گوجي لك كرداد ناي قالس زبي ارترا قالس كرداد ناي حزب او گنبار ازي اتم صبل لي لوموت يوم كصن حالوم اسيات افورقي زلا اخوم كاز فصمو زلو باتاتات يمه لذي قالي من هذه تبلو زلا ازار ارباتات زحالفة كبير وكبير مخانو ما نمسب فلطو تاريخ كي سند كأ زي سنداتو لا تطولو زالة نايزم حجز اللو خي سلم تايد ازي سارب ناي درقيخ سند سو تفلو ناي قدلي كدم ساس قني سرح اللو بزعبازي أبعد خوينم درقيخوم زيجيوت راح تزي خوينم زخول البيت ما أسرتات زولو ننعتهم بعد فيليبوس المحضروه بيت ما أسرتي أزت سراويت كنهم زياؤنا هماري ونا أفنيا بموخان نتكايدو قسقاسن نتكايدو لسرحتن هزبين مدنزازن من إسين معوارن جن من إسين عورا يكونن معالتو ينوح بر كسعر مخارها ردوئيو
2: دا حسرت زد لينا بمثنا كل خبر الناس قبور نقرات زباو قنبر حنت معالتي أعرفن بيت ما أسرت خلق سلزا آنه كم تيزول كم بخبيد مهرن تيتا تحزي تشعة عمت تأسيري سمانيان شو عتن عمت مهرت كبت ما أسرت وطي سمانيان شو منتن كأندغنا نميدة تميليسي أمنا تصنت كامس بوطة تيلاتي يا أمي لك
0: زي ما أري كبرات سمعتي ردي إدرا عاب زبنة قجلها قدف قن داس حاويا خينو زاعت تنبرز وطيالن تايجير تغينا بحق نخيت حق كبر كاو طرفها زنبالين عايزهم حق زبلو زلو سعابتنا تومن تدناقاتنا تومن منقستي بحقي خيت تيمت قتلنا حاسمنا نزولها أبقودا قدئت يوم تفهم عاشحات يوم بزعبازي أم قن بزعبازي أم قن أي تزاربتن كزارونا يفقرين يا كورد أي دليتن أبرت داي درقي